غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

شر حربك جلك بس نيار دين إسلام لأهلي وفكرنا جكينا دل بمشتن كسل ناموس ديني وصاحب در كفن أو جكفر ظلم وارا تمي أرمان جو قستن تمي أرمان جو قستن.

يوسف وك بديع الزمان دج من كرم بخين بت ازيت دربا وقت يا منا هجين باهو باهو زاد دج من جزين كانوا جعيدا مارا سجر مرحبا.

وك بديع الزمان مكتب ومدرسة ما جيبونا حبس وزندان أمت داب بيجن درسا إسلام وقرآن ودج مجنو خاين تف بفات سنج درد وكربا ودج مجنو خاين

رأيت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء راجيا يرجو نداك وإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah'ım, ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.